0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ሰንበት መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ዝለገሱ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ምስ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ብኽቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮን ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ሰንበት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ጸጋ ኣምላኽን እቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ንምሕረት ኣምላኽ ናብ ኩሎም ደቂ ሰባት ናይ ምክፋል ተልእኾ ናማእኪሎም ኣስተምሃሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ምእመናንን መንፈሳውያን በጻሕትን ኣብ ዘዕረግዎ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ለጊሶም ቅዱስነቶም ኣብቲ ብዛዕባ ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም እተጨነቑን ረዳእ ዘይብሎምን ህዝቢ ምስ ረኣየ ከም ዝደንገጸሎም ገሊጾም ወዲ ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ይርእዮም፣ ጾሮም ይስከም፣ ነቲ ዝወርዶም ጭቈናን ንብርታዐኦም ከም ዘህስስ ዝገብር ዓመፅን ይርእዩ በሉ። ንቑስሊ ውግእን ባዶነትን ሓሻሽነትን እውን ይርእዩ። ነቶም ናብ ደረጃ ጭምብል ዝወርዱ ገጻትን ንስድራ ቤት ብእከይ ዝበታትንን ንመንሰያት ከዓ ብናይ ሓሶት ሓሳባት ዘታልልን ኩነታት ይርእዩ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝርእየናን ከም ዘፍቅረናን እውን ብምግላጽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስተንትኖኦም ርሕራሐኡን ሕውነታዊ ምቅርራቡን መግለጽ ናይ ትበጃና ንክኸውን ዘለዎ ባህጊ ምዃኑ እውን ኣስተንተኑ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ጓሳ ዘይብለና ባጊዕ ዝመስሉ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝረኣየ ንደቂ መዛሙርቱ ንዅሎም እቶም ዝሳቐዩ ሰባት ምጽንና ኣምላኽ ከብጽሑሎም ናብ መላእ ዓለም ለኣኾም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም ከም ክርስቲያን መጠን ዕዮና ጸበባ ኣብ ዘለዎ ሓልዮታዊ ኣገልግሎት ኣብ ጸበባ ተስፋ ኣብ ዘይምትእምማንካ እምነት ምምጻእ ምዃኑ ገለጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ ወንጌል ነቶም ካብ ጴጥሮስ ክሳብ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ዝነበሩ ቀዳሞት 12 ሃዋርያት ጠቒስዎም ኣሎ። እዚ ኸዓ ሰዓብቲ ኢየሱስ እውን ከይተረፉ ኣሕሊፎም ክህብዎ ከም ዝኽእሉ ንምዝኽኻር እዩ። ይኹን እምበር ወንጌል ንዘመናት ዝሽፍን ህያውን ሓቅን ቃል ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ኩሉ ሳዕ ከም ሓደ ዓይነት ግን ከዓ ወትሮ ሓድሽን ሓራ ዘውፅእን እዩ። ወንጌል ምስተሰብከን ብሕይወት ምስተፈጸመን እከይ ከም ዝመሓላለፍ ሕማም ከምታ ናብ ወጋሕታ እትቕየር ለይቲ ከምቲ በቲ ዝተንሰ ኢየሱስ ዝተሳዕረ ሞት ይፈርስ በሉ። በዚ ኸምዚ ኣዒንቲ ኢየሱስ ብፍቕሩ ብምምላእን ነቲ ናጻ ውህበቱ ንምክፋልን ተልእኾ ሃዋርያት ንኽቕጽል ብምምራሕን ነቲ ሓቂ የጽንዖ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወሲኾም ውህበት ኢየሱስ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ምሉእ ብምሉእ ብነጻ እዩ ዝወሃበና ወይ እንዕድጎ ኣይኮነን። እዚ ጸጋ እዚ ኣብ ዝሃሎናዮ ዘበለ ናብ ኢየሱስ ምእንቲ ኽስሕበና ዘድልየና ዘበለ ዝኾነና እቲ ባህ ዘብል ስም ምሕረት ኣምላኽ እዩ። ኣብ መደምደምታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንክርስቲያን ምእመናን ንድኻታት ኣብ ምግልጋልን ንፍትሒ ኣብ ምምስካርን ምሕረት ኣምላኽ ንዓለም ኣብ ምክፋል ናብ ዓለም ወንጌላዊ ተልእኾኦም ክፍጽሙ ኣተባብዕዎም። ነቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ዝጸውዓና ተልእኾ ብሓጐስን ብትብዓትን ምላሽ ምእንቲ ክንህበሉ እታ ምልእተ ጸጋ ረድኤት ቅዱሳን ዝኾነት ኑና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንለምና ክብሉ እውን ኣስተንትኖኦም ዛዘሙ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ምስ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ብኽቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ነቕርበልኩም። ሰናይ ምክትታል።
1: ረ ربعي سنبت زبراكليتوس سنة عصر تربعته كل تشهن عصر شمالتن عام تمرت بزي سنبت زي زمر مزمور زمرو لك زي أبهير تساد قانو اسمه تنسى كريستوس اموتان كريستوس كان موتان سلزي تنسى تساد قانك زي أبهير زمرو أبو مقوع حسين سيرو نقدامي فترتو أو سقو نو توماس موغاتي قدنو نندرياس كا شنكار أداو أرأيه ساعت كان اجزي ابيهر نزخر قدد سنة او سجدو نتدحري اربعة معالتها تاب سماعي بخبري نزعرقي مس ملأختي زمرو مسباك اي تقدفن ام قدنا قزاك ومنفسك قدوسي تاوس ام لالي اسين نفسها وادهنوتك ونجل كاب ونجل ماروكوس كام مبل رابعي معرافك وقدر عسران شدشتنك ساعة ثلاثان اربعة يسوس كم زبالي من قصة أملخ زرقي عب مدري كم زرق سبقيا السوليتي دكس معالتووني تنسق اتزرق دمان السوخي فلت اي بقول يعبون اتا مدري بعلا تفري قدمي سعري دحار زللا ابت زللا دما بصح سرناي مسبس حيك او عي اتيو ايو امو شعو عصتي يسدد مليسو دما خمز بالي من قصة أملخ بمنتاي نمسلا ويس انتاي مسلا نقبر الله عم مدري كم زتزر اتمو كاب كلو زر اي مدري اتنقس فرقاد رئيا مستزر اتقنات بوكل كاب كلو احملتو وانت عبي اعواف سماي ابصلالا خعرفو خسع زخئل لا خا عبيتي كنافر تقبر كمت ان مستوع عالوم بزخم زبالي مسلاتات قال ينقروم نبري بزي مسلا خا أي تزاربو من دك مزامر تقنا كلو أب بينهم يقل صلى الله من نبري أب سرعة لتوقيا بطارسيان كنزون قعو زي بلنا ناي كريستوس حمامات موت تنسائي عرقتن كم حدا فسامي يزرر إيه ثلاثي دحرب عالب أراقلي توس بزعبا عرقتو حماماتو مزراب كم حدا سلزرر إيه أب أستنتنونا نزي أب قمت أتينا إينا كنستنتن زلنا نزم سرد غيرون ايلوم مزمور اب حدس يوت ايسوس كنساتف امو دك تنسعي قننا كننبر ازخاخرنا ابنا ايلوم سنبت باباتنا بزعبا من قصة املاخ كمو املاخ كمي غيرو مسانا بزي بانا خمز عيي نقرنا كمو بيت خرسيان كريستوس كم حانتي اوم كوينا اب عالم زتا تخلط مخانا اي نقرنا كابزنا آست عينت زر اي جميرا اب زعبيت اوم تخوون رؤي مرقاقص إمن قصة أملخ أب عالمنا كوينا تركب نحن بقر نخمزي عينت من قصة أملخ أمنت قيرنا كندليق بقنا أبزي من قصة زبل انتاي كم تسمع كنفلت يقبقنا مخنياتو أبو انقل تدقاق يمو بزعبا من قصة زارب نركب إذا من قصة أملخ نبلو انتايو مجمري أبو تايكونا كند ترقمو كاب قريخ زمسي إيو بازيليا أب حساب طرح زلو ركيق قزوف زي كوني إيو ده سمع سلزينك سنت قزقات إيو أب قوانكو أنا خن ترقم أخلانا وسون قزقات بوت هاي سمع أب ترقم نك سنت وي منقسي زبل ده سمعو حيلي سلطان إيو ده سمع أب المنقسي وي قزقات أملاخ مخان مالت بملو تردي إيوكا فليتكا أب تحت سلطان أملاخ مخان مو نتي سلطان أملاخ مقلاصن بووك إلت وي حيلي مركابن إيو إت إنه لبس حيل خاء حيل فقريو إت حيل فقري حدست زقبر ملو حيلي وعقم ذهب زبراتع نحلنا حافظ أبيلو نتي كون كونو زقبعنا زقبر حيلي إيو أب هزكي النبي أب معرف عصر شوعتي تار عسران كل تنكسة عسران ربعة نزلن تنببنا نزي حساب زدقف نركب هزكيل ندك إسرائيل أمنت غيروم انتو خوكو عزو بزعبا تسفا تحدسون حارنت الناسنتيني نقروم أملاق نهزب إسرائيل كابتزنو بروو سدد أبابيلون كم زو صؤمن نقول لكم بحديث كم زي قيرو اللوميني نقروم إز مالات كا أملاق كحدس نهزبو كامن قستي جوكونا دخنت حزن ناوسيو أب حديث ركبن هيوتن كم زئتوهم دلايو كم زخوني أمن قصي سلامن فتحن حبتن كأتو كم زدالي يقلص إذا عينت من قصي إيو كريستوس أبلع اللي هزبو كم نقوز دنك صلو كم انخلو هيواتهم كم من جخينو كحق زدالي أب كم زا عينت من قصي خنبر إيو أملاخ زدالينا نايزي من قصي زي بقزوف اترقن ملكتن بيت خسيانية كلهم أحزاب أبقى عقوقو زد الليوع أملاخ ندك إسرائيل إبنات غيرهم بتنسو زدوليون تخدو كلو كمزو إيير اللهم مسؤوم كمزو خوون كمزو مرحوم دقاق يمونا غيرهم نيرو لوموون ببيت خرسيانو غيرو أبقو كنملس كم حاتياتنا خنملس كنصحي دلينا كلو كغيير لنا سلام كنقس أملاخ بهوتنا خنقس نحنا خادك من قصو خنا خنبر ألنا أبكال أيتم الغتيب أولوزنا بسب قرنطوز تنبتنا أولوز دزخاخرو نحنا أبتخرصو زلوخن بسح أبقع زخم زلنا عين قرنا نحنا أبوشت سونتنا بهوت يخن وي أون أبسدت نهالو نأملاخ كنعقس كل قزية سنة دينا خنبر ألنا قعزو آمن قس أملاخ قزنا بأمنت كنقع زلنا أولوس كمزي نابلي زخخرنا بأمنت إمبر بمرآي يكونان إن نبر زلنا إمبار تبعات علنا كابز سبنة زي قعيزنا خاء مس قويتا خن نبر يحيشانا كل تقرون تصحى مشتي كاب شو عاد غسع شو منتي أبزي مس منفس مسرد قيرنا قعزي هوتنا بعبي مسو عال كنمرح علنا شعو أمودعتا أبت من قست أملاخ بخرستوس كوبولات كنكوون أبونجيل ماركوس نلومي زنببنايو كرستوس بخلت تمسالي غيرو عبي تمرتيهب سمعتو كمونة تمسمعو أبو كقربو نسون منقستون انتاي مخانو ترديهم أب حديث ركب مسوكو آتوي نقرام نحنا لومي نسمع زلونا أون التنسو زقرب لنا منقسي كالليلن سلاماون كاسيلو ببقرب نعبي زخيديو مخلنا بقونع منقدن بحكي بلبي إن دوليو كفوتيو أبو أملاخ يكوز أصر يملخ كل أبو نزلخ كم تيز دوليو كم زخوني قبر أبزم سالي اتقند أتو كروز قبرولو أبت حرستاي زقوبروز عري أيقونن أبت زر إيو زتو كر أبت زر إيو كام جمريا بمستيراو مقدي حد خيفلت إيه كيسو عاللو قسم قسي عبي مس عبيينو خلو صلالي خوون لكعكم أو أبت منقست أملاخ نحنا كنردون كنقلتون بزين خلما قدي قالو اتحنتن احنا كنقبرا النخل نزرئي امنت او كرستو زالات الناخن زر امو شعو املاح وعلو نزترفه كمل لقالنا ايو اتوم امنت زل امن او كرستو زامنون امن قست املاح قبولات قون ايو او زي كنزكرو زلنا ازو انجيل او زي صحف اللوز نبر اوان بيت خرسيان اشتو ايان ايرا وحدات محبرة زحازت او كتماتات عدتات او كلو كبابيتات ما اكلاي بحريز تزرقحو ايوم نيرم كمزلومي زمن او مراخبيتات زيكوني كي تراخبون عمتات ايوم زرقحو نيرم كابانا فوليات زقبرم مسيط خلو زقامات امنتهم برتع قس بقس نعبي خيد نيرم بوحدات جميرم او كلهم زبسح غيرم لوم اوون كمز عبي كمز زرقح نقبر نحنا اينا ابتخال اي مسالي زرقي أدري زن أسد كاب كلهم أزرقتي نأمنتنا كم بيت خرسيان مس من قصة أملاح زلنا ركب تملكت إذن خنياتي يو خرسطوس كنت زرقي أدري تأكل أمنتن تألاتكم زيك آلكم نقر يلن النابلي أمونجيل ماتيوس معرف عصر شوعتي هلكي عسرة زي زارب أمنت عبية انت عبيتك أبعبي نقر تبصح كتعبن كلا أب خرسطوس قصات مرحنا بزخ آمن قستون آتو كمو خالو تابتا سونات كرستوز خونات بيت خرسيان كموزو بوتا رخفت اللوم وزي ايو ترقوم نايتي كرستوز ابتم سالي عواف سماي ابسلال خعرفو خسع زخيلا خع عبيتي جانافر تقبر زبلو نحنا خنسبخن كن مسكرن كلنا وصيئتو اب علتاوي هيوت سبات كر اي كال نابنت نعاش تقول عود كمو لبون كتن كفي كال من إساياتي هوتهم قيروم عم مقبال مستئرات كأتوي كأل كل تعروخ أب كأل كيدان مأسار كأتوي خلو كم أغري خاب تزنو بروح حماق لمدي والفي كوص يوسني خوون كالك عرقي كحات توي كهب يخيل زي منالبات نعاشتو نقرات كوينو كرأيناي كأل يخوون انتخوني اتزار إيمت أن أمنتنا زعابيو يعبي كوم أو بيت خرسيان سونات كرستوس تعبي بزوحات آمن قست أملاح قصوم يموزو أملاح لوم أون بمستيراو مقدي نحنا بزين رئيون زرد أنان غيرو يسرحالو وان ناز مسلو بزي قدس أملاح لوم أون يعيلو نقرات كم تيز مسلو أيكون نزبل مسلا ألو أخول رد إيت وانان እቲ ኣምላኽ ዝገብሮም ክግልጸልና ይከኣል። ኣብ ኣምላኽ ብንኣሽቲ ነገራት ጀሚርና ኣብ ዓበይቲ ዘደንቕ ነገራት ይበጽሕ። በዚ ኢና ምስ ኣምላኽ ክንጓዓዝ ንከለና ብእምነት እምበር ብምርኣይ ኣይኮንናን ክንጓዓዝ ዝግበኣና። ንኹሉ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ኣቐሚጥና ክንከይድ እንተኸኣልና መወዳእታና ዝበለጸ እዩ። ሰብ ኣብቲ ንኡ ዝርድኦን ዝደልዮን ጥራሕ ተደሪቱ ንህይወቱ እንተመርሐ እናጸልሞቶን ሓሶሞን እዩ ዝኽይድ። ኣብ ጉዕዞ እምነት ኣብ ገለ እዋን እቲ ውፅኢት እምነትና ክንርእዮ እውን ኣይከኣልን እዩ። ንኣብነት ናይ ኩሎም ሰማዕታት እምነት ፍረ ንሕና ዘለና ደኣ እምበር ንሶምስ ሓሊፎም እዮም፣ ግን እቲ ንሶም ዝኣመንዎ ንሕና ንርእዮ ኣለና። ትማሊ ኣብ ሃገርና ዕለት 20 ሰኔ ዓልቲ ስውኣት ተዘኪሩ ውዒሉ። በዚ ከዓ ንኩሎም ምእንቲ ሃገርን ምእንቲ ሰላም ምእንቲ ፍትሒ ምእንቲ ፍቕሪ ሂወቶም በጃ ንዝሓለፉ ብፍሉይ እንዝክረሉ ዕለት እዩ። ሰማእታት ንብሎም ምእንታና ምእንቲ ፍትሕን ርትዕን ክነግስ ኢሎም ሂወቶም ስለ ዝሓለፉ እዚ ዕለት መጀመርታ ነቲ ንሶም ዘምፅዎ ነፃነት ሃገር ከምቲ ዝድለዮ ንጥቀመሉ ኣለና ወይስ ዘንጊዕና ኣለና ኢልና ምስ ሕልናና ክንዛረብ ዝሓትት ዕለት እዩ። ካልኣይ ብመስዋእቲ እንፈትዎም ደቅናን ኣሕዋትናን ዝመፀ ናፅነት ሃገር ከመይ ንነብረ ኣሎና ኢልና ክንሓትት ይግባእ። ነፃነት ሰብ ብቐሊል ተነቃፋይ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ሓለዋ የድልዮ ንናፅነት ዘይናቱ ክገብሩ ዝደልዩ፣ ንናፅነት ገፊፎም ባራዩ ክገብሩ ዝደልዩ፣ ንናፅነት ኣብ ናይ ገዛእ ጥቕሚ ጥራሕ ኣውዒሎም ንካልኦት እናገፍዑ ዝነብሩ ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ነዞም ኩሎም ፀላእቲ ነፃነት መስመሮም እነትሕዝ ንሕና ኢና። መዓልቲ ሰማእታት እምበኣር ነዚ መብፅዓ ክንሕድስ እዩ ዘዘኻኽረና። ስለዚ መዓልቲ ስዋኣት ንዝያዳ ሓላፍነት ሃገር ክንለብስ ዝሕግዝ ዕለት እዩ። ሃገር ጥዒሙካ እትፈትዎ ፀጊሙካ እትፀልኦ ኣይኮነን። ሃገርን ኣደን ክልተ ክቕየሩ ዘይኽእሉ እዮም። ሎሚ ዓድና ኣይጥዓመን ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎና ሓድነት ነፈስን ፍቕርን ውሒድና ካብቶም ዝዕርዩ ዘበላሽው በዚሖም። መንእሰይ ዓዲ ይሓድግ ኣሎ፣ ወለዶታት ስድራታት ይበታተና ኣለዋ ክስክፈና ኣለዎ። ሕልና ዘለዎ ወዲ ሃገር ክስከፍ እሞ ንፅቡቅ ክብገስ ይግባእ። ተሓማሚናን ተፀላሊእናን እንርእዮ ነገር እነፍርዮ ነገር የብልናን። ኣርኣያ ፍልና ብዘየገድስ መጀመርያ ሃገርና ክንብል ሽዑ ኣብ መኣዲ ዘተይ ሕውነት ክንኣቱ ልብና ክፉት ንግበሮ። ፍቕሪ ሰናይ ግብሪ ኣብ ቤትና እያ ትጅምር። ድርኢ ሰላምን ፍቕርን ኣብ ልብና ካብ ወለድና ኢና እንቕበሎ። እምበኣር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ሰላም ክንዘርእ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሓላፍነት እዩ። ኣብ ገዝኡ ሰላም ዘይገበረ ኣብ ገዛ ካልእ ሰላም ክገብር ኣይክእልን እዩ። ክንመሓሓር ኣለና። ንዝበደለና ክንምሕር ኣምላኽ ባዕሉ እዩ ኣርእዩና። ምጭኽኻን ኣሕዋት ኣይገብርን እዩ። ንዝበደለ ሓወና ክንምሕሮ ድላይ ኣምላኽ እዩ። መሓሩ ክትምሓሩ እዩ ትምህርትና። ነቶም ምእንታን ብሂወቶም ዘሕለፉ ኣብ ሕቕፉ ተቐቢሉ ዓድና ዓዲ ሰላምን ፍቕርን ፍትሕን ይግበረልና። ንኹሉ ዝቕይር ኣምላኽ ዘመንና ይቐይረልና። ዘርኢ እምነትና እንዓበየ ኸይዱ ፍረ ዘፍሪ ንመንግስቲ ኣምላኽ ብእምነት እነገልግል ይግበረና። ሃቦም እግዚኦ ዕርፍቲ ዘለኣሎም ወይኩን ዕርፍቶም በሰላም። ኣባ ንጉሴ ፍስሓ።
0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ዘካፈልዎ ሓሳባት ብዛዕባ እቲ ናብ ሃገረ እስፓኛ ዝገበርዎ ሃዋርያዊ ዑደት ኣስተንቲኖም፣ ኣባኡ ድማ ናብ ማድሪድን ባርሴሎናን ከምኡውን ደሴታት ካናሪ ከም ዝበጽሑ ኣመልኪቶም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘካየድዎ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ሃገር እስጳኛ ዝገበርዎ ሃዋርያዊ ዑደት ብምስትንታን ኣብ ከተማታት ማድሪድ፣ ባርሴሎና፣ ገዳም ሞንቴሴራትን ከምኡውን ደሴታት ካናሪ ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን ህዝቢ ኣምላኽ እምነቶምን ፍቕሮምን ሓጎሶምን ብምግላጽ ዓብዪ ምጽንናዕ ሂቦምኒ ክብሉ መስኪሮም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ቅዱስነቶም ዘካፈልዎ ሓሳባት ነቕርበልኩም። ሰናይ ምክትታል። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ብሩኽ መዓልቲ። ሎሚ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ሃገር እስጳኛ ዝገበርክዎ ሃዋርያዊ ዑደት ገለ ሓሳባት ከካፍለኩም እደሊ። ኣብ ከተማታት ማድሪድ፣ ባርሴሎና፣ ገዳም ሞንቴሴራት ከምኡውን ደሴታት ካናሪ ምብጻሕ ኣካይደ። ኣብ ኣርባዕተ ሃገራት ኣፍሪቃ ነዊሕ ጉዕዞ ድሕሪ ምክያደይ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ሓንቲ ጥንታዊት ኣዝዩ ሃብታም ካቶሊካዊ ትውፊት ዘለዋ ኤውሮጳዊት ሃገር እየ በፂሐ። ሎሚ እውን ኣብቲ ዓብዪ ማሕበራውን ባህላውን ለውጥታት ዝካየደላ ዘሎ እስጳኛ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ኩሉ ቦታታት ብውዕውዕ ስምዒትን ንምስማዕ ብዘለዎም ድልውነትን ከም ዝተቐበልዎም ብንጹር ተገሊጹ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ንኣምላኽን ንመላእ ህዝቢ እስጳኛን ንንጉሶምን ንስቪላውያን ሰበስልጣንን ጳጳሳትን ንማሕበረሰብ ቤተ ክርስቲያንን ምስጋና ይገልጸሎም። ህዝቢ ኣምላኽ እምነቶምን ፍቕሮምን ሓጐሶምን ብምግላጽ ዓብዪ ምጽንናዕ ሂቦምን እዮም። ብወገነይነቶም ምእመናን ዘሎን ንቅርበት ኣረጋጊጸሎም እየ። ከም ናይ ሮማ ጳጳስ መጠን ኩሉ ሳዕ ሕብረትን ዘተን ሓድነትን በበይኑ ዝዓይነቱ ምትብባዕን ንዅሉ ዓይነት ምክፍፋልን ግጭትን ክሰግሩ ድማ ኣወፈኹሎም። እዚ ኣገልግሎት እዚ ተካይ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝገብሮ ኣገልግሎት እዩ። እዚ ኣገልግሎት እዚ ኣብ ሃዋርያዊ ዑደታት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍሉይ መግለጺ ዝረክብ እውን እዩ። እዚ ኣገልግሎት እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ምስ ቤተ ክርስቲያንን ማሕበራውን ኩነታት እተን ዝበጽሕወን ሃገራት ዝሰማማዕ እውን እዩ። ኣብ ሃገረ እስጳኛ ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመን ኩነታትን ዝርከቡ ሰባት ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝገበርዎ ምብጻሕ ክሳብ ክንደይ ብሃንቀውታ ከም ዝጽበይዎ ብሓጐስ ተዓዘብኩ። ኣብ ኩሉ ቦታታት ከኣ ብዓብይን ምዉቕን መንገዲ ዝተቐበሉኒ ብዙሓት ሰባት ረኸብኩ። እዚ ሓቂ እዚ ኣቕሊልካ ክርአ የብሉን ክሕሰበሉ ዝግባእ እውን እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ተሳትፎ ብቐዳምነት ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ እምነት ህዝቢ እስጳኛ ዝገልጽ ሓቂ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ስነ ሓሳብ ወይ ኣብ ከፊላዊ ረብሓታት እተመስረተ ኣብ ሓቅን ዓሚቕ መሰረት ሓድነትን ምርኻብን ብሰፊሑ ኣድላይ ምዃኑ ዘርኢ ይመስለኒ። ኣብ መወዳእትኡ ክርስቶስ ጥራይ ከረጋግጾ ዝኽእልን ወንጌል ብኣገዳሲ ዝኾነ ባህሊ ኣቢሉ ኣብ ህይወት ህዝብታት ክመሓላለፈሉ ዝኽእል መሰረት እዩ። ከምኡ ክገብር ዝኽእል መልእኽቲ ድማ ንኽልቲኡ ድሌታት ማለት ንሓቂ ምድላይን ጽምእ ፍትሕን ምሉእ ብምሉእ ስለ ዘማልእ እዩ። ኣብ ከተማታት ማድሪድን ባርሴሎናን ኣብ ዓብዪ ካቴድራልን ኣብ ዘመናዊ ናይ ስፖርት ሜዳታትን ጉባኤ ኣካይድና ነበርና። ኣብ ገዳም ሞንተሴራት ድማ ጸሎተ መቝጸርያ ኣብጺሕና። ኣብ ባዚሊካ ቅድስቲ ስድራ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዛዕባ ክርስትያናዊ ምስጢር ዝዛረብ ግርማ ዝመልኦ ምልክት ኣእማንን ብርሃንን ዝሓ